0: شوف اللي اذا ما تنساش اذا ما تهزوش السوق، شوف داك السيمون المول الجمع ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: En otro tiempo, en este espacio, estuve sin número de veces contigo. El espacio, como siempre, sigue igual de hermoso, incluso sin ti.